0: طول الصدر ينك استرزفتي ثودري سي سفرني نتسيك يتسندتي ويستي يزورك ذو قبري وعسس نتمدلين طرضقني يفغ الصوت ولا شندور سليم
1: Des regards qui se lèvent